من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 18 من الآية 23 حتى الآية 35.

مثل العبد القاسي. لهذا مثل ملكوت السماوات مثل ملك أراد محاسبة عبيده وبدأ يحاسب، فجيء إليه بعبد مدين له بعشرة آلاف بدرة، وإذ لم يكن للعبد ما يقضي به دينه أمر مولاه ببيعه وبيع زوجه وأولاده وكل ما هو له لقضاء الدين. وخر العبد ساجدا وقال لمولاه: أمهلني أقضك كل دينك. فرق له مولاه وأفلته وأعفاه من الدين. وخرج ذلك العبد فلقي عبدا رفيقا له ومدينا له بمئة دينار، فأخذ بخناقه وقال له: اقضي كل ما عليك. خر العبد رفيقه وتضرع قال: أمهلني أقضك دينك. فأبى ومضى، فزج به في السجن إلى أن يقضي ما عليه من دين. ورأى العبيد رفقاؤه ما جرى فحزنوا كل الحزن، ومضوا يقصون على مولاهم كل ما جرى. فاستقدمه حينئذ مولاه وقال له: أيها العبد الشرير، أعفيتك من كل ديني ذاك لأنك سألتني، أفما كان عليك أنت أيضا أن ترحم العبد رفيقك رحمتي إياك؟ ومن غيظه دفع به إلى الجلادين حتى يقضي كل ما عليه من دين. وكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر من قلبه كل واحد لأخيه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.